0: كلامنا في كلام في أغاني ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن ودايما عايزة اني اكون افضل ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياه سهله وبسيطه، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيده ومش عايزه اي حاجه تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزه اي حاجه تاني من الدنيا، لكن في لحظه بتيجي في حته انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حته كده مكتفيه في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجه من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حته كويسه، مش عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحته دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسيه. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيره، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمين مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغنية جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي مستنيتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضيو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكرك كمان انك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.
2: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوف يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبدا أبدا ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في

0: أمور بتغضبه وأعملها،
1: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
0: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني.
0: في الحياة
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم، تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنيتنا النهاردة الحياة سهلة وبسيطة. دينا قوليلي كده إزاي بنخاف من المستقبل أو ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لأنه من وجهة نظري إن هي حاجة مجهولة، فالإنسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة إنه إيه ده حاجة مجهولة أو حاجة أنا مش عارفها أو حاجة مش ضامنها، فطول الوقت أنا خايفة من فكرة إنه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر إن أنا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة إنه أكون بطمن بحاجة أكبر من المستقبل بحيث إنه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حط لنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذن الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذن أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمين مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغنية جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي مستنتش أسألها هي خافت تزنقها، فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضيو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان انك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديد
0: تحصل
1: خالص
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه.
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني. فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم، تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياه سهله وبسيطه. والفرحه يا ايمي كده ممكن تضيع مني لو انا خايفه زي ما الاغنيه بتقول؟
1: جدا. الفرحه اكتر حاجه في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجه مضايقاني وكل حاجه مخوفاني واركز بس ان انا فرحانه وان انا عايزه ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجه بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوه كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوه وجميله بس انا مش قادره استمتع بيها لاني خايف.

0: على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
1: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا. الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.
2: Yeah, that's Moroccan Yu-Yu, baby.

0: I'm serious.
1: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
2: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا لايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

والصبر علمنا سنة تتحمل حلمي الشهيد وانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
2: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذا الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذا أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
1: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
2: صح،
1: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان أنك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف، ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معاهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديدة
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا.

0: فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
1: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم، تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنيتنا النهاردة الحياة سهلة وبسيطة. دينا قوليلي كده إزاي بنخاف من المستقبل أو ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لأنه من وجهة نظري إن هي حاجة مجهولة، فالإنسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة إنه إيه ده حاجة مجهولة أو حاجة أنا مش عارفها أو حاجة مش ضامنها، فطول الوقت أنا خايفة من فكرة إنه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر إن أنا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة إنه أكون بطمن بحاجة أكبر من المستقبل بحيث إنه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايز اسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا, يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط إزاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزة أسألك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما أسامح ده هيخليني مبسوط أكتر؟
1: ممكن لأنه الجرح أو الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت أنا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خنقاني وعملالي زي خنقة كده وعملالي زي حمل علي أو لود علي، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: ان انا في حته كده مكتفيه في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجه من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا, مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه, ولكن اكون ان انا يعني في حته كويسه, مش
1: راضي
0: عامل
1: عن نفسي في علاقاتي
0: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحته دي خلاص انا ببقى عندها, خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسيه. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيره, لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى وان اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا, هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
1: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايز أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان أنك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف، ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: ماشي هري. كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول
1: مش
0: مرة
1: جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه،
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني، فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة الحياة سهلة وبسيطة. دينا قوليلي كده، إزاي بنخاف من المستقبل، أو ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لأنه من وجهة نظري إن هي حاجة مجهولة، فالإنسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة إنه إيه ده حاجة مجهولة، أو حاجة أنا مش عارفها، أو حاجة مش ضامنها. فطول الوقت أنا خايفة من فكرة إنه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر إن أنا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة إنه أكون بطمن بحاجة أكبر من المستقبل، بحيث إنه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة او ما نقدرهاش لانه هي نعمه فما نقدرهاش؟
1: السعاده ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غاليه علينا قوي. يعني بحس انه انا هتبسط ازاي ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي والسعاده نعمه من ربنا بس النعمه دي صعب عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجه اسمها سعاده في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا في كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا شايفة إن دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب إيه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير من اني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني والحياة سهلة وبسيطة. دينا عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا, وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة, بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعادة دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغنية جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها، فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكر يعني. كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفنا عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني
5: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
4: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
5: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبدا أبدا ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور،

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا، أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة لان ممكن تكون سهلة عليا، ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني، ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها. لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: هي انه ازاي اكون ايجابية يا ايمي مش اكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر انه ممكن يكون لازم احط حاجة هدف في حياتي اولا، يعني انه ابقى عايشة حياتي علشان اوصل لحاجة، مش اكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز اوصل لحاجة فبيخليني ايجابي في حياتي. لكن لو انا طول الوقت عايز اكسل وعايز انام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص انا هقعد في بيتنا وما اعملش اي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط إزاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي أن أنا أخدها. فبحس أنه لا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا في كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا شايفة إن دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب إيه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير من اني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليلي فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرفين فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي انت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكر يعني. كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا لكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.
2: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا لا مش

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل، لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب. عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن باللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني.
0: في الحياة
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: اه انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بتطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا في كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه معرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. واسهل بكتير مني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوه خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذن الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذن أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن باللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفاصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياه سهله وبسيطه. والفرحه يا ايمي كده ممكن تضيع مني لو انا خايفه زي ما الاغنيه بتقول؟
1: جدا. الفرحه اكتر حاجه في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجه مضايقاني وكل حاجه مخوفاني واركز بس ان انا فرحانه وان انا عايزه ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجه بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوه كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوه وجميله بس انا مش قادره استمتع بيها لاني خايف.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل، لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا و

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: I'm serious.
1: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
2: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايز اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

طعم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمتي ايه من الحتة دي؟
2: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياة، فاذا انا هبقى سعيدة طول الوقت.
1: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
2: صح،
1: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايز أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معاهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوف يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول
1: مش
0: مرة
1: جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه،
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني، فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده، وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقي الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذا الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذا أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي. يعني

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا نسمع راديو فاهمين بعض. طيب

0: عايزة أقول في الآخر إنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا إنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده، بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
1: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي قرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: she had it. كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر انه ازاي اكون بقرب من ربنا، وان الخوف ده يساعدني انه بدل لما ابعد عن ربنا لا اقرب من ربنا، وابقى كاني بعمل حساب انه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني اعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معك كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: اه انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: يا مساء الفل على كل مستمعين راديو صوتك، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قعده بنات. ويعني كل سنه كده وكل المصريين طيبين بمناسبه 6 اكتوبر. اي نعم احنا 7، بس انا الاحتفال بيستمر معايا لاخر الشهر ان شاء الله. ويعني اجواء الحماس والاحتفال جالبه عليا يعني، فمش عارفه انتوا الى اي مدى محتفلين، بس خلوني كده الاول ارحب كمان بصديقتي ميرنا. يا
1: ازيك
0: ميرنا
1: يا سانزي، ايه الاخبار؟
0: انا كويسه، وطبعا يعني ايه مبتهجه جدا زي ما انتي واخده بالك.
1: ايوه فعلا صح، انا كمان مبسوطه من امبارح جدا بالحدث ده، وبحبه جدا كمان، فيعني بقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين.
0: يعني بجد انا كمان من امبارح يعني بحتفل طول الوقت، انا بقالي من اول ما شهر 10 بيبدأ انا بدخل في حاله الاحتفال يعني خلاص. يعني موضوعنا النهاردة كده كمان اللي هنتكلم فيه، في رأيي هو ممكن يكون ليه علاقة شوية بأجواء الاحتفالات أو اللي احنا فيها، بس يعني عايزة أقول كده في الأول إنه قد إيه قعدة بنات هو مش بس بالنسبة لي برنامج احنا فيه بنحاكي قعدات البنات اللي فعلا بنحتاجها في يومنا، واللي فعلا بنكون فيها متواجدين جنب بعض، بنسند بعض، بنسمع حكاوي بعض، بنسمع ضحك وهزار وأحزان بعض. يعني دايما قعدات البنات بتتميز بده، لكن كمان بتتميز في رأيي بحاجة تاني، وهي ان احنا طول الوقت عارفين نتناقش ونكون على طبيعتنا. انا لو قاعدة وسط صحباتي القريبين مني احنا قادرين نكون على طبيعتنا، قادرين نفكر في مواضيع مختلفة، قادرين نقول كل اللي بيشغلنا، وده فعلا اللي انا بعمله في الحلقة او يعني كل 4. وعادة المواضيع اللي بنتكلم فيها هي مش بتبقى مواضيع كده يعني جاية من عالم اخر، ولكن دايما هيبقى فيه مواقف ناس بنات كتير اعرفهم، يا اما اتناقشت معاهم في المواضيع دي، يا اما سمعتهم بيتكلموا فيها، يا اما كانت شاغلة بالهم. ويمكن واحدة من الأسئلة أو اللي كمان بالأخص وقت الاحتفال بانتصارنا في الحرب بسمع بنات بتقولها، هو إنه هل إحنا كبنات كان ممكن يكون لينا دور في الحرب؟ هل إحنا ساهمنا بشكل أو بآخر؟ هل إحنا عنصر من العناصر اللي كانت بتشكل في المجتمع اللي كسب الحرب دي، مش بس في حرب اكتوبر ولكن في اي حدث مهم بيحصل في البلد، في العالم، في الحروب عامة، في الانجازات الضخمة، في اي انتصار بنحققه كجماعة؟ ساعات بيبقى ايه بيطلع كده السؤال بتاع انه طب هل المجموعة المعينة دي اللي في النص اللي يمكن مش دايما متشاور عليهم للآخر، هل كان ليهم دور؟ هل كان ليهم مساهمة نقدر نمدحهم عليها؟ واعتقد ده السؤال بيشغل بنات كتير. ويعني السؤال ده ساعات بيخليني كده افكر في كلمة او يعني في جملة او مسمى كده، وهو البطلة الخفية. يعني دايما بحس انه في قصص كتيره قوي لابطال في التاريخ، قصص كتيره قوي لناس بنشوفها ناجحه في حياتنا، قصص كتيره قوي لانتصارات، ودايما بيبقى فيها ابطال ظاهره جدا، واوقات كمان بيبقى فيها ابطال خفيه، والابطال دي هي حركت الصوره بشكل او باخر عشان نوصل لنقطه معينه. فيعني عايزه كده اسمع رايك، قوليلي ايه اول حاجه جت في بالك لما تسمعي كلمة زي البطلة الخفية؟
1: بصي، هو يعني حاجة من الحاجات اللي ممكن أكون بفكر فيها إنه هي شخصية بتعمل بس في الخفاء، ممكن تكون يعني بتأثر في اللي حواليها بكلامها في الوقت مثلا الصعب، بس احنا للأسف يعني يا سندي أحيانا بنقيس قيمة الحاجة بحجمها، يعني مع إن ممكن يكون تأثيرها يبقى قوي، بس ممكن كلمة مني أنا مثلا أو من البنت الخفية اللي احنا بنحكي عنها أو أي بنت في الحياة ممكن تكون بتعمل كده، ممكن تكون اهتمامها بحد يخليها مثلا اهتمت بشخصية أو ببنت يعني مثلا صاحبتها أو كده، خلتها مثلا هي ما تعملش الحاجة اللي كانت راحة تعملها وتأذي بيها نفسها، انت فاهمة؟ فبحس انه ممكن يكون في حاجات احنا بنعملها في الخفا ما يبانش للناس انه فلانة عملت، ولكن هي ساهمت او ساعدت البنت دي بكلمة، بسندة، باهتمام، خلتها مثلا ما تتأذيش في حاجة معينة. فبحس انه يعني الخفاء ده في حاجات كتير الناس بتعمله، بس للأسف احنا مش بنعرف نقدر الحاجة دي، بنحب نشوف الظاهر قدامنا، فده يعني اللي بشوفه.
0: يعني عمالة بفكر كده ازاي البنت ممكن يكون ليها دور كبير من خلال حاجات تبان صغيرة قوي. يعني هل لو انا عملت حاجة، انا دلوقتي بنت، لو انا عملت حاجة تبان صغيرة، هل ده معناه ان الدور اللي انا عملته هو كمان دور صغير، ولا الموضوع مش زي ما احنا شايفينه؟
1: لا، انا بشوف انه يعني ممكن تبان صغيره من وجهه نظري او من وجهه نظر اللي حواليا، بس ممكن يكون تاثيرها على المدى البعيد كبير قوي. فاحنا للاسف بنشوف المنظور قدامنا دلوقتي، لكن انه ممكن نشوف انه فيما بعد مثلا او للمدى البعيد تبقى احسن. يعني
0: يعني متفقة معاكي جدا، وعمالة افكر كده يعني ازاي حتى الحاجات العادية الروتينية اللي احنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا، بس بان انا اكون انا، ازاي دي حاجة بتشكل في ناس تانية بحيث ان هم يعملوا حاجات تبان اعبق، يعني اعظم.
1: أيوة، دي حقيقة فعلا. في يعني حاجات يعني مش بتبقى باينة قوي قدام اللي حوالينا، بس هي بتبان كبيرة.

0: اوكي، هي الأغنية بتقول كده: ابني حبيبي ونور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. هي
1: الله.
0: المغنية اللي غنت الأغنية دي فعلا هي ابنها، فعلا استشهد وقت حرب الاستنزاف، وفعلا وقتها هي ده كان تأثيره كبير قوي عليها، وبعدها وقفت غنى زي ما انا عارفة القصة يعني. وبعدها لما حصل نصر اكتوبر ده شجعها قوي، وفعلا عملت الأغنية وغنت الأغنية دي. فهي المغنية اللي غنت الأغنية دي هي كان فعلا ابنها استشهد، كان ابنها شهيد. فكانت بتعبر كده عن كل أمهات وأهالي الشهداء اللي في الحرب. وانتي بتسمعيها كده بتشوفي قد ايه هي حاسة بكل كلمة بتقولها. ففعلا بقعد افكر في الموضوع، وفعلا يعني الأغنية بتأثر فيا قوي. بس ده بيخليني ارجع افكر انه ازاي ابنها ده ما كانش هيبقى نوع الشخص اللي راح يحارب، ما كانش نوع الشخص اللي عنده الشجاعة دي، ما كانش نوع الشخص اللي عنده روح التضحية اللي مستعد ان هو يفدي بلده بروحه، غير لو كانت دي امه. بقعد افكر انه لو ما كانتش دي امه، لو ما كانتش دي التربية اللي هي ربتها له، هل يا ترى كان هيبقى نفس نوع الشخص؟ يمكن ابنها عمل حاجة كبيرة قوي، كان ليها تأثير كبير قوي، واحنا فعلا بنفتكره وبنحس بالفخر. ولكن لما برجع بالصورة لورا بشوف قد ايه هي عامل كبير قوي قوي قوي قوي في ان هو يكون الشخص ده، في ان هو يكون الشخص اللي يكون سبب فخر لينا كلنا كمصريين. فعمالة بفكر انه ازاي حتى الشيء اللي هي بتعمله بالفطرة بالطبيعة بكونها ام، بان هي تكون هي، بان هي تكون اللي يجب ان هي تكون عليه، ازاي ده كان ليه تأثير كبير قوي مش بس على حياة ابنها ولكن على الوطن كله. فيعني مش عارفة إلى أي مدى المثال ده ممكن يبقى قادر يوصف اللي أنا بقوله. قوليلي برضو ممكن يبقى عندك فكرة تانية تشرح الموضوع.
1: اللي انت قلتيه كله يعني يا ساندي، يعني انا ما كنتش عارف الاغنيه دي، بس فكره انه هي الام ربت الولد ده على انه يكون فعلا بيحب الوطن او بيحب البلد قوي، فعشان خاطر كده هو شايف انه عادي اعمل اي حاجه فدا البلد يعني. فحته انه ممكن يكون يعني هي الام خسرته، بس هو عمل عظيم قوي. فبشوف بقى ده في حاجات كتير قوي في حياتنا، ان ممكن يكون حاجات مش متشافة بس هو برضه عمل عظيم.
0: يعني عمالة بفكر كده انه هي مش بس عملت حاجة مش متشافة، هي بس يعني عملت اللي المفروض هي تكون هي بس كانت، يعني انا مش عارفة الكلمة اعبر عنها ازاي، بس هي اصبحت او كانت اللي المفروض تكونه مش اكتر. هي ما عملتش عمل معين حصل في حاجة معينة. بس يعني احب كده كمان قبل ما نكمل كلام في موضوعنا ناخد كده رأي حسام. يا حسام عامل ايه؟
2: والله الحمد لله، انتوا اخباركم ايه؟
1: الحمد
0: احنا
1: لله يا
0: كويسين
1: حسام،
0: الحمد لله.
2: يا رب دايما.
0: يعني طمنا عليك كده وعلى اخبارك قبل ما ندخل كده في الموضوع ونتناقش. حابين الاول نطمن عليك ونعرف انت اخبارك ايه.
2: والله كله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني يا حسام احنا النهاردة بنتكلم شوية في ازاي، او قبل ما اقولك الموضوع خليني اقولك عنوان الحلقة وانت قولي ايه اللي جه في بالك اول ما قلت الكلمة دي.
2: ماشي.
0: عنوان الحلقة هو البطلة الخفية، فقولي ده يعني بيعكس عندك ايه.
2: البطلة الخفية، يعني طالما كده دايما بيجي يعني المثال المقربين مني، يعني مثلا زي والدتي، زي حد مثلا عزيز عليا او كده، ده دايما لان هي البطلة. تمام. تبقى اول بطلة في حياة ابنها، يعني اي طفل ولا اي حاجة بيبقى شايف امه دي جيش دفاعه الوحيد يعني.
0: صح، يعني متفقة معاك. وخليني كده عايزة أسألك كده كام سؤال. يعني عمالة بفكر ازاي الناس القريبين منك زي مامتك، زي او لو يعني

0: احنا بنتكلم عن انه اوقات بيبقى فيه حاجات كبيره قوي بتحصل وناس بتبقى عملت حاجات عظيمه قوي، ولكن ورا الناس دي ازاي في ادوار مش باينه او ادوار تبان ان هي صغيره. فعايز اسالك كده، ازاي ممكن يكون حد في حياتك ليه دور كبير قوي بس من خلال حاجات تبان صغيره جدا، ولا لا عشان الحاجه تبقى عظيمه هي فعلا لازم تكون فعل كبير، ما ينفعش تبقى حاجه
1: لا
0: صغيره وليها تاثير
1: ده
0: اكبر؟
1: انا هقول لك على حاجه كويسه جدا ولسه جت في بالي على طول اول ما انتي قلتي الجمله دي. حاجه صغيره تمام تاثر في طفل مثلا، يعني هقول لك على الموقف ده ودايما بفتكره. يعني كنت انا طفل مثلا تقدري تقولي 8 سنين 9 سنين حاجه زي كده، وبعدين في عندنا اللي هو ايه بقال في الشارع يعني تمام، ففي زمايل انا او اصحابي اللي في الشارع ولا الكلام ده، عارفه الراجل الكبير اللي في المحل، فممكن يخلوه جوه في المحل كده وياخدوا كيس شيبسي حاجه كده ولا مش عارف ايه. انا ما خدتش، هما خدوا زي كيس شيبسي ولا كاراتيه مش فاكر، ولا شوكولاته، انا فاكر كانت زي شوكولاته حاجه زي كده. وبعدين ايه قاعدين بياكلوها فبيديني منها اللي هو الاطفال اللي قد يعني، فانا مش فاكر خدت منها او حاجه زي كده. فبعدين بحكي لماما بقول لها ده العيال خدوا كذا كذا مش عارف ايه من الراجل ده وكده، قالت لي ام الجامد اداني الفلوس وقتها، قالت لي انزل اديها. قلت لها انا مالي، انا ما سرقتش حاجه ولا خدت حاجه ولا كده. قالت لي برضو مش كلت منها، طيب انزل بقى اديله الايه، انزل اديله الفلوس، انزل اديله الفلوس دي. طب يا ستي انا انا مش ما سرقتش، هما اللي سرقوا برضو. عارفه ان الموقف ده هي ممكن تكون مش فاكراه ولا كده، بس ممكن زرع في بني ادم الامانه، ان انا لما
0: صح.
1: حد بيتلخبط مثلا معايا في فلوس ولا ما اكلش حق حد، ان انا يعني زرعت من موقف صغير زي ده، لان انا ما خدتش حاجه وخلتني حسبت على حاجه كلت منها بس، فخلتني مثلا بني ادم الحمد لله مثلا امين في ايه، في حاجه زي كده. ان انا بيصادف بقى بعدين حد تتعامل معاك في فلوس ولا حاجه يلاقيك امين، يلاقيك، لان انت بتدفع تمن غلط مش غلطك، فتخيل بقى لو غلطك انت هتعمل ايه. فزي ما انت قلت ممكن موقف صغير ماشي يرسخ فيك عقيدة أو حاجة كبيرة جدا تمام. طب لو واحدة مثلا تانية وقالت له ده انت ما اكلتش، مش انت اللي سرقت خلاص يا ولا مش عارف ايه، انت مالكش دعوة ولا بتاع، ولا اي جملة بقى ولا ايه، ولا ضحكت له مثلا على الموقف ولا حاجة، ولأن ده لما تعرف انه سرق حاجة ولا الكلام ده ان هي ولا ضحكت ولا مش عارف ايه، والطفل لقى ان ده حاجة عادية، تخيل الطفل ده يطلع ايه بعد كده. هو شايف
0: صح.
1: ان اللي بيربيه ولا اللي بيعلمه ماشي موافقه ولا سايبه ولا مهتمش، ولا قالت له ما انت ما خدتش حاجة بس اوعى انت تاخد، لا ده خلته دفع تمن حاجة هو ما عملهاش، فتخيلي لو عملها هيحصل فيه ايه. فهنا
0: يا
1: اقول لك
0: صح.
1: من 9 سنين او 10، يعني الطفل عنده 9 سنين ولا حاجة زي كده، اترسخت فيه عقيدة ان الامانة نفعته في طول حياته. فهنا الحاجات الصغيرة زي ما انت قلتي هي اللي بتفرق في التربية في كل حاجة.
0: صح، يعني متفقة معاك جدا، وانه يعني هي مش بس خليته، يعني اللي هو مش بس التصرف الصغير يخليك تعمل حاجة كبيرة، ولكن تشكلك، يعني هي كانت جزء من تشكيلك كإنسان بالمعتقدات اللي انت بتتبناها بالأخلاقيات اللي بتتبعها. فهي بس يعني فكرت بفعلا مبادئها وموقف صغير عملته، ولكن ازاي الموقف الصغير ده ليه دور في حياة كاملة، يعني نوع الحياة اللي هتعيشها مش بس في الموقف ده، ولكن خلاص انه حتى بعد ما كبرت ازاي نوع الحياة اللي انت بتختار تعيشها متأثر بالموقف اللي حصل ده. ففعلا دي حاجة
1: بالظبط
0: تأثيرها كبير قوي.
1: بالظبط.
0: عايزة أسألك كده سؤال تاني، يعني عايزة أسألك على موقف، هل أنت في موقف عملته أو حاجة صغيرة بسيطة ما كنتش واخد بالك إن أنت بتعملها وبعدين اكتشفت إنه إيه ده، دي طلع ليها تأثير كبير قوي في شخص تاني وساعدت الشخص التاني ده في إن هو يحقق حاجة أعظم؟
1: هي في مواقف طبعا بتقابل الواحد، يعني مثلا كنت انا في واحد صديق ليا هو سعودي فتح مطعم هنا، تمام، وجايب ناس تشتغل معاه وكده، وكان يعني فتح فترة. والمهم انا جيت له في وقت، يعني اتعرفت عليه في وقت ان ايه، ناس مثلا ماشية ناس وكده وجايب ناس موجودة، وانا كنت الوقت ده كنت فاضي ما عنديش شغل، كنت انا سايب لسه شغل كده. وقال لي ايه يعني، ابقى باشر بس شوف العمال دولت او كده، او يعني ادينا افكار ولا حاجه، حاجه صحوبيه مش باجر ولا حاجه يعني، تمام. فبعدين انا نزلت اشوف المطعم، وبعدين ايه اعمل لهم شويه عروض، اكتب له يعني نعمل العرض ده كذا كذا وحاجات شبه ايه دعايه وكده. فكان عنده شاب يعتبر لسه جاي، والمفروض ان هو هيبقى زي ويتر، ويعتبر مش فاهم يعني. انا شفته كده ايه، حسيته مش عارف ياخد الاوردر ازاي ولا حاجه، انا ما عنديش خبره، انا بتكلمه عادي يعني. فانا قعدت مع الشاب ده قلت له اعتبر نفسك انت الزبون، لما تحب تطلب هتطلب ازاي او كده، لما حد يسالك ومش عارف ايه. وقعدت اديله شويه نصايح ان انت ما تتكسفش، انت اعتبر نفسك عادي اكنك انت اللي بتطلب مش الزبون اللي بيطلب، لان دايما مثلا اللي هو العميل لما بيجي يطلب حاجه بتلاقيه بيقعد يقول لك طب وايه كذا حلو ولا مش عارف ايه، بيقعد يسال اسئله. قلت له لا جاوب براحتك عادي ومش عارف ايه كده. هو شايف حتى الان ان انا علمته حاجه نفعته في حياته، يعني هو حد مثلا تعليمه مش احسن حاجه ومش عارف ايه والكلام ده، ودخل في مجال يعتبر جديد عليه، فلقى حد بيكلمه بالراحه وبيفهمه يعمل ايه والكلام ده. صاحب المطعم نفسه مع شوية العروض والحاجات اللي اتعملت وسيستم صغير كده، انا مش خبرة، بس انا يعني اديت له حاجات معلومات عامة انا عارفها او يعني كده. اللي على الكاشير لقى فعلا ان في فرق في المبيعات، زادت مع شوية عروض مع شوية دعاية مش عارف ايه الكلام ده، حسوا ان الدنيا مشيت. فاللي هو السعودي ده هو عمل معايا جميلة بعديها في حاجة تانية، والشاب ده بقى شايل لي الجميل ان انا علمته حاجة نفعته في حياته. فهي انت ممكن
0: الله.
1: بتقدم حاجة انت مش حاسس ان انت عملت حاجة كبيرة او كده، وتلاقي ان لها اثر بعدين، تكتشفه بعد سنة بعد 2 بعد كده، يقول لك والله ده ما فيش حد علمني الحاجة دي الا عم حسام اللي قال لي كذا كذا كذا كذا مش عارف ايه، تمام. فهي دي الحاجات الصغيرة اللي انت ممكن بتديها بدون مقابل بتلاقي لها تأثير بعدين. حاجة تانية قبل ما انسى، لسه موقف من يومين بالظبط، انا طالع مش جيم بالعربية، تمام، في شارع كده يعتبر شبه يعني شارع جانبي خلفي كده مش شارع رئيسي يعني. فبعدين لقيت ست كبيرة بتشاور العربية قبلي، فمش عارف كلمته في حاجة او ما وقفش، فشاورت لي وراه، انا العربيه اللي وراه على طول، والشارع يعتبر فاضي ماشي، والاضاءه بتاعته مش احسن حاجه. لقيتها بتقول لي، انا افتكرت بقى عارفه انت اللي هو ايه، حد واقف، ست كبيره اصلا بتاع 55 سنه كده ولا حاجه، في مثلا حوارات بتبقى كتيره زي ايه ده، انا عايزه فلوس، عارفه انت اللي هو شحاته مش
0: ايوه
1: عارف ايه.
0: ايوه
1: قلت اشوف بس الحوار ايه، ما كده. فنزلت الازاز، لقيتها بتقول لي انا جوزي قعيد ورجليه مبتورة ووقع من على السرير وعايزة حد يشيله معايا
0: ياه
1: بس كده جوه. فأنا قلت طبعا ما فيش مشكلة، وبدون تردد قمت جاي راكن العربية وداخل ايه، فعلا لقيت الراجل فعلا رجليه مبتورة وكده وجنب السرير، وشيلته معاها وحطيته على السرير. قالت لي اصل انا ابني بعيد يعني في مكان، انا في السعودية في الرياض، فقالت لي انا ابني والله كلمته لقيته بعيد والكلام ده ومش عارف ايه، تعتبر ست كبيرة وغالبا سورية تقريبا حاجة شبه كده يعني. فانا عارفه انت الواحد ايه، حسيت بسعاده كده ان انت ما يعني عملت موقف زي ده ومش عارف
0: طبعا.
1: ايه وطالع مبسوط. فبكلم مثلا ناس من اصحابي ولا حاجه، انت ايه رايك في كذا، لو انت مكاني هتعمل ايه، لا قول لي لا اتصلي بالاسعاف وغلط، وممكن يبقى عارفه الناس من كتر الوحش اللي شافته يعني كميه
0: ايوه طبعا خايفين.
1: ناس تقول لك اي خايفين، طب افرض حصل كذا، طب افرض اتبلوا عليك، طب افرض مش عارف ايه، طب افرض كان كمين وحد مش عارف جوه سرقوا منك. انا لقيت الموقف يعتبر ماشي زي ما هو، يعني حد محتاج مساعدة انت ساعدته كده، فبقيت انا عارف الواحد بيفكر طب الموقف ده لو اتكرر ولا ايه اللي خلى الناس دي كلها، يعني عارفة انت لما تلاقي 40% او 30% مأيدك على الفعل اللي انت عملته، و70% بيقول لك لا انا لو مكانك مش هقف، انا لو مكانك مش عارف ايه، طب افرض كان حصل كذا. فتحس ان لا، الناس تفكيرها من كتر الوحش اثر على الحلو. فدي حاجة انا جوايا والله يقين، اول حاجة قلت حتى لو في حاجة وحشة من كده، انا طالع من الجيم من 5 دقايق ومليان كاميرات ولا حاجة، انا هثبت انا كنت فين من 3 دقايق ولا حاجة. يعني انا ما ترددتش في عمل الخير، بس يعني اول حاجة جت في بالي ان حتى لو في مشكلة انا هعرف، يعني هثبت اول حاجة لو قلنا بالكاميرات ان انت فين وجيت منين والشارع ممكن يبقى فيه كاميرا ولا حاجة زي كده. وتاني حاجة انا واثق 1000000% ان ويقين ان انت طالما نيتك خير فانت لازما ربنا هيجازيك خير، ولو حصل عكس كده فربنا برضو هينجيك منها وهتطلع. يعني عارفة انت اللي هو ايه، انت عملت خير ونيتك خير، استحالة ربنا هي يعني ايه هتلاقي حاجة وحشة. ودي برضو حاجة يعني اللي هو حد بيسمعنا او كده عايز اقول له اعمل الخير وخلاص، طالما ظاهر قدامك حتى يعني انت حاسس ان الموضوع حقيقي مش فيه كذب او مش فيه حاجة وكده، فهو انت ربنا جعلك سبب انك تكون ايه تساعد الناس دي، وربنا حطهم في طريقك برضو انك تساعدهم يعني. بس ألو،
0: يعني بجد وانت بتحكي المواقف كده عماله افكر انه ازاي. انت سامعني يا حسام؟
1: أنا كده سامعي،
0: او كده سمعنا.
1: أو كده سامعي.
0: يعني كنت بقولك انه عماله بفكر كده ازاي وانت بتحكي انه ازاي، يعني حتى بالاخص في الموقف الاخير، انه ازاي حتى والناس اللي حواليك هم شايفين انه لا دي مش الحاجه اللي احنا هنعملها، بس انت بالنسبة لك عارف انه اوقات حاجات صغيرة وبسيطة ممكن ما تاخدش منك الوقت الكبير ده او المجهود الكبير، الحاجة انت في مقدرتك ان انت تعملها، فخلاص انت مش هتبخل على اللي قدامك وان انت تعمل الحاجة دي، لانه ممكن يبقى بالنسبة لك حاجة صغيرة بس بالنسبة اللي قدامك فعلا حاجة كبيرة.
1: بالظبط.
0: يعني شكرا جدا يا حسام لمشاركتك معانا، ويعني هستنى منك كده كل حلقة تشاركنا وتسمعنا صوتك ونقعد نتناقش في مواضيع مختلفة.
1: ربنا يخليك، تسلم يا رب، بإذن الله.
0: شكرا ليك، مع السلامة.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: يعني يا مرنا عمالة بفكر كده ففعلا حتة المواقف، يعني مش بس الحاجات البسيطة، لكن في مواقف بنساعد فيها ناس وممكن تأثير المساعدة دي يكون كبير قوي عليهم. فعايز أسألك كده، هل انت في حاجة حصلت معاكي زي كده، يعني حد عمل معاكي موقف والموقف ده غير حياتك، او العكس عملتي موقف بسيط واكتشفتي انه ليه تأثير كبير قوي في حاجات في حياة حد تاني؟
2: بصي يا فندي، المواقف كتير بصراحة، بس أنا مش عارفة أكون بفتكر حاجة، بس اللي أقدر أقوله إنه في أكيد مرات يعني اتكلمت مع حد، يعني الشخصية دي فعلا لولا الكلام اللي هي قالته لي، لولا السندة اللي سندتها لي، أنا ما كنتش مثلا هكون يعني مرنة اللي ممكن تكون مثلا واثقة في نفسها، عارفة إن هي تكون يعني بتتعامل مع حياتها عادي او بتعيش حياتها عادي. فقد ايه كلام شخصية فرقت معايا، فغير بقى اكيد طبعا المواقف الكتيرة اللي الناس عملتها لي، يعني افتكرهم بكل خير يعني، بس ما فيش مواقف تتحكي. بس اللي اقدر اقوله انه في طبعا ناس بتأثر في حياتنا كتير قوي، وفي ناس بتعمل أعمال مش باينة ومش ظاهرة للكل، بس على الأقل الشخص ده هو عارف بالظبط الشخصية دي عملت معايا إيه. يعني في حاجات أنت ما تقدريش تنسيها لحد، سواء بقى بالكويس أو بالوحش. يعني في حاجات بتحصل وتحسي إن أنت يعني دي حاجات صعبة، مش عارف إن أنا يعني أكون بنساها الشخصية دي. إحنا
0: يعني
2: عندنا محمود.
0: يا محمود ازيك؟
3: مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا
2: مساء
3: بخير.
2: الفل، الحمد لله.
0: طمنا كده على أخبارك.
3: الحمد لله بخير، الحمد لله كويسين تمام.
0: يعني حاسة كده انه بخير دي مش طالعة زي كل مرة.
3: لا والله الحمد لله، طالما الحر ماشي اوكي خلاص الدنيا تمام.
2: ايوه صح كده.
0: انا موافقة عامة. يعني يا محمود كده عايزة اقولك المرة دي مش هسألك على طول في ايه موضوع الحلقة، ولكن عايزة اقولك عنوان الحلقة واعرف كده ايه الانطباع اللي جاي عندك من العنوان، ايه الموضوع اللي تخمنه، او ده بالنسبة لك بينعكس في حياتك انت ازاي. يعني احنا عنوان حلقتنا النهاردة هو البطلة الخفية.
3: البطلة الخفية
0: الخفية
3: هي زي الكاميرا الخفية كده. والله البطلة الخفية يعني في كتير من حياتنا في بطل بطلة خفية. أصلا كل الدنيا قايمة على البطل أو البطلة الخفية، الحد اللي بيعمل مجهود كبير قوي عشان حياتنا تنجح واسمه مش موجود في كل الحروب. الكلام عن القادة والكلام عن اللي أصدر القرار والكلام عن اللي هندس الأمر، لكن يوم جند المجهول عامة الجنود محدش بيتكلم عنهم، محدش بيجيب سيرتهم. في كل الأمور الكلام عن الكبار الفنيين محدش بيتكلم عنه. الكنترول عندكم مثلا مين بيتكلم عن الكنترول؟ هم اللي بيديروا المسألة كلها وهم اللي
0: صح.
3: بيجمعوا
2: ايوه دي حقيقة
3: وهم
2: فعلا.
3: محدش بيتكلم عن الكنترول هنا. أبطال كتير أخفياء ومحدش يعرف عنهم حاجة في كل مجالات الحياة.
0: يعني عامة فعلا الكنترول بيتعب معانا قوي الحقيقة، من أول يعني كل حاجة بتتعمل ومكالمات الناس وحتى الأغاني اللي بنبدأ وبناخدها في الفواصل. يعني دايما الكنترول بيختار لنا تفاصيل صغيرة بس بتدي لمسة مش طبيعية للحلقة.
3: اهو
0: يعني دي فرصة حلوة ان احنا نشكر الكنترول. شكرا يا محمود.

0: عبارة عن قطرات، كل قطرة من قطرات المطر قالت يوه خليني في السحابة، هو أنا يعني اللي هفرق؟ يعني أنا هعمل إيه؟ ما خليني في سحابتي بلاش وجع دماغ، ما إحناش عايشين، ما إحناش عايشين. فيعني اللي أنت بتعمله على اللي أنا بعمله، على اللي هي بتعمله، على اللي هو بيعمله، ده بيكون. وإذا ما كونش تبقى أنت عملت اللي عليه، وإذا ما ربنا مش هيسألك عن نتيجة عملك، يا ترى فلان سمع نصيحتك ولا لا؟ يا ترى فلان استفاد من نصيحتك ولا لا؟ ربنا يسألك عن اللي انت عملته، يا ترى نصحت ولا لا؟ يا ترى افاد ولا لا؟ فنتائج الاعمال بتاعت ربنا احنا مالناش دعوة بيها، احنا مطلوب مننا ان احنا نشتغل. فانت اعمل اللي عليك علشان خاطر تبقى قدام ضميرك، ما انتش في محاكمة مستمرة، اعمل اللي عليك. واللي ما اتعملش او اللي ما جابش اثر النهارده يجيب بكره، اعمل اللي عليك. وعشان لو كل واحد قال كده نبقى احنا عاملين زي خيوط التوب، خيوط التوب، التوب عباره عن خيوط، لو كل خيط قال يوه هو انا يعني اللي هتفرق، ما خليني كده التوب مش هيتعمل. كل حاجه في الدنيا عباره عن حاجات صغيره بتكون حاجات كبيرة، حاجات صغيرة بتكون حاجات كبيرة، وكل حاجة تخلي تعطرها الحياة تختل. فزي ما بنقول مسمار صغير أهو ملوش قيمة، لكن من دونه الآلة كلها تتحط كده. لو هو برضو قال أنا حتة مسمار لا رحت ولا جيت مش مهم، مش حاجة تشتغل. فلا، ما ينفعش كل واحد فينا يقول مش هضيف، مش هعمل، لا هتضيف كتير جدا.
1: يعني متفقة معاك فعلا يا محمود، وشكرا كده على يعني في رأيي الجملة فعلا مهم ان احنا نوجهها لأي حد فعلا بيشعر بده، فشكرا ليك، ويعني مستنية كده اسمع صوتك في كل حلقة.
0: انا بشكركم جدا جدا، وشكرا لكم وعلى تواصل ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. يعني يا ميرنا عمالة أفكر كده ازاي في المثال اللي قاله محمود، وعمالة بفكر انه عارفة الحجر ازاي لو في نقطة، دايما المثال ده مشهور انه بيبقى فيه حجر، وانه ازاي لو عمالين ننقط عليه نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة، ازاي النقطة دي هتخرم الحجر، يعني الحجر هي الحتة دي هتتشكل في الحجر، مع ان حاجة غريبة قوي ان تلاقي ان الحجر اتكسر بنقطة مية. بس فعلا لو كل نقطة مية برضو زي ما محمود قالت انه لا انا مش هعمل حاجة، ففعلا مفيش حد هيعمل حاجة، مش هيبقى فيه تأثير على الحجر ده.
2: صح.
1: يعني لسه عندنا كلام اكتر، ولسه في نقط ما تناقشناش فيها، بس خلينا كده يعني نطلع فاصل نسمع فيه اغاني من اللي الكنترول هيختارها لنا، ونرجع تاني نكمل مناقشة. خليكم معانا، احنا لسه مكملين معاكم لغاية الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل.
3: تقدر تعمل كل حاجة،

0: ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم سانفي وميرنا لغاية الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل، ولسه مكملين كلامنا عن البطلة الخفية، ولسه عمالين نفكر انه ازاي احنا كبنات ممكن يكون لينا دور حتى وان كان مش ظاهر وسط ناس تانية او مش ظاهر وسط احداث كبيرة، ولكن ازاي احنا كبنات لينا دور اساسي وما ينفعش نقول انه لا انا مش مساهمة في اي حاجة. وعمالة بفكر كده في زاوية تانية انه اوقات احنا كبنات ساعات بنبقى عندنا مشاعر كده من الاحتجاج، انا عايزه اعمل حاجه متشافه، يعني انا عايزه، انا كان عندي احساس انه انا لو ما عملتش حاجه متشافه، لو ما عملتش حاجه الناس بتشاور عليها، يبقى انا ما عملتش حاجه مهمه، ما عملتش حاجه ليها معنى. فهل اي حاجه، يعني فكري معايا كده يا ميرنا، هل فعلا اي حاجه بعملها لازم تكون ظاهره عشان تكون عظيمه؟
1: يعني لا طبعا اكيد، يعني ردي هيكون لا، في فرق كبير انه او في فرق ان الحاجه تكون عظيمه وان الناس يعني تبقى باينه ان هي عظيمه بس انا الناس ما تبقاش شايفاها. ممكن اعمل حاجه ما حدش يشوفها، ما حدش يسقف لي عليها، وما حدش يعرف اصلا ان انا مثلا كنت سبب فيها، ومع ذلك هي ليها قيمه كبيره جدا. يعني احنا يعني احيانا، يعني مش احيانا، ده معظم الوقت بنحاول ان احنا نثبت نفسنا ان احنا مؤثرين في حاجات حوالينا، فنبدأ بقى نصور ونحكي ونستنى الناس تقدرنا، ونستنى الناس تقول لنا الله دي حاجة حلوة جدا، او علشان الناس تشوفنا. لكن بحس انه الحاجات اللي فعلا مش متشايفة ياما كتير قوي بتبقى يعني احسن واجمل وبتبقى ليها قيمه اكتر. يعني طبعا مش كل حاجه، او ردي على سؤالك يا ساندي انه يعني كل حاجه لازم تبقى ظاهره تكون عظيمه، لا، في حاجات بتبقى فعلا يعني مش كل حاجه عظيمه يبقى لازم يكون ليها جمهور. من وجهه نظري
0: عمالة بفكر كده، يعني لما احنا بنشهد عن حاجات كتيرة فعلا الحاجات دي مش ظاهرة، ولكن ازاي بنكتشف ان الحاجات دي ليها تأثير كبير؟ منين جه عندنا الاعتقاد ده؟ يعني مش عارفة، بحاول افكر ايه اللي بيرسخ في عقولنا انه انا لو الحاجة اللي انا بعملها ما خدتش تسقيف من الناس يبقى إيه انا مش هبذل فيها مجهود، او انه يعني بالظبط زي الحفلة اللي فيها شخص بيعمل الديكور وحد تاني بيطلع يمسك المايك ويقدم الحفلة، ممكن يكون اللي قدم الحفلة ده قعد 5 دقايق بس، واللي عمل الديكور قعد فيه من امبارح، بس احنا شايفين انه اللي قدم الحفلة ده اعظم لانه الناس شافت فلان الفلاني وهو ماسك المايك، غير اللي عمل الديكور ما حدش عارف انه ما تشافش وهو بيعمله يعني. بس المكان مش هيبقى هو المكان، الحفلة دي مش هتبقى هي الحفلة دي من غير الديكور اللي فيها
1: بالظبط.
0: فعمالة بفكر ايه اللي رسخ جوانا الفكرة دي؟ ليه عندنا الفكرة بتاعت انه الحاجة اللي هبقى متشاف فيها اكتر هي بالضرورة اعظم؟
1: يعني انا عايزة اقول لك بس حاجة، انه دي حاجة طبيعية وبتحصل، ومش غلط ابدا اني اكون بحس ان انا عايزة اشوف ان انا عملت حاجة والناس تسقف لي عليها. بس هل انا فعلا يعني حاطت قيمتي كلها في الحاجة دي، حاطت كل حياتي في الحاجة دي؟ لو انا مثلا محدش سقف لي او محدش شايف الحاجة دي هبقى انا خلاص كده ما عملتش حاجة؟ لازم يكون انا من جوايا عارف ان انا عملت حاجة، او انا عملت حاجة فعلا كبيرة وخلاص عملتها انا لنفسي، ما يهمنيش بقى فكرة ان الناس قالت ايه وما قالتش ايه. يعني بحس انه احنا بنحط مقاييس كتيرة قوي لنجاحنا، بنحط مقاييس اللي هو لو حد شاف الحاجة دي وخلاها تبقى قال لي عليها واو، أو أي حاجة بقى أيا كان. هنتكلم عن إيه، عن الموضوع كبير جدا وليه أفكار كتير قوي، بس فكرة إن أنت تبقى عارف إنه يعني مش كل حاجة بتعملها لو ما تحدش سقف لك عليها يبقى خلاص كده أنت مستني تقدير. لكن لا، إحنا للأسف ما تخليش الناس هي اللي تكون بتحدد قيمتك في اللي بتعمله او في اللي انت بتعمليه. فانا بشوف الحته دي يا ساندي مهمه جدا، انه للاسف احنا حطينا جوانا كده انه فلانه عملت وبص الناس سقفت لها قد ايه، وفلانه يعني مش احسن مني في حاجه، طب ليه ما بقاش انا كده كمان؟ حلو حلو ان تبقى عندك يعني طموح وتبقى عايز تبقى احسن والناس تكون بتقدرك، لكن طول ما انت حاطط عينك على الناس الناس بتوديك في حتة حلوة قوي وفي الآخر ترجعك في حتة وحشة قوي، واللي هيتأذي في الموضوع ده كله انت او انت. فحلو ان احنا ما نحطش قيمتنا في عيون الناس اللي حوالينا، لكن تبقى عارف او تبقي عارفة انه انت فعلا بتعملي حاجة كويسة ومتقدرة عليها.
0: يعني عمالة بفكر كده انه ازاي لو كلنا بنطمع في ادوار بعض احنا عمرنا ما هنعمل حاجة عظيمة. يعني لو فكرنا في حاجة حلوة اتعملت زي النصر فعلا في الحرب، او زي اي مشروع كبير بيتعمل، زي اي حفلة. يعني حتى بفكر في حفلات افتتاح المتحف، يعني قد ايه كانت فعلا حاجة مهيبة جدا، وقد ايه كانت حاجة مبهرة جدا جدا جدا. وعمر ما حاجة هتطلع كده غير بمساهمة الناس فيها، مش بس بمساهمة الناس، ولكن انه الناس اللي اشتغلوا في الحاجة دي يكون في ما بينهم هارموني بينهم وبين بعض، يبقى في تناغم كده بينهم وبين بعض. فما انا بفكر انه ازاي لو الشخص اللي رتب الكراسي قاعد يقول لا هو اشمعنى انا مش واقف بغني على الستيج، ما هو لو كلنا هنبقى ناس بنغني على
1: ايوه
0: الستيج الحفلة مش تتعمل. لو حد فيهم قال انه لا انا عايز اعزف على الطبلة، اشمعنى هو بيعزف على الطبلة وانا ما بعزف؟ لو كلنا هنبقى فوق على الستيج بنعزف بنغني بنقدم بنعرض، الحفلة عمرها ما هتبقى حفلة. لو كلنا باصين في اللي غيرنا بيعمله وعمالة اقول انا عايز دور غيري، احنا لينا ادوار مختلفة في حاجة، بنشترك مع بعض بادوارنا المختلفة عشان نقدر نعمل حاجة متكاملة. لكن ما ينفعش كلنا نبقى نفس الدور، كلنا نبقى نفس الحاجة، لانه مفيش حاجة هتتعمل، مفيش حاجة هتطلع، وانا مش هعرف اكون، يعني مش هعرف اكون الحاجة اللي المفروض اعملها، مش هعرف اعمل دوري لو في دور معين ناقص. زي بالظبط انه لو يعني لو اللي على الستيج قال انا لازم، انا يعني لو كلنا عايزين نبقى على الستيج، ما هو مش هيبقى فيه ستيج اصلا، لانه محدش هيرصه. الستيج ده مش بنبنيه، محدش هيبنيه، فمفيش ستيج اصلا عشان اقف عليه. فعماله بفكر انه ازاي لما نساهم بادوارنا الصغيره هنعرف نعمل عمل عظيم.
1: الله، حلو قوي فعلا كلامك ساندي. يعني فرق معايا فكرة انه فعلا للأسف كلنا عايزين نتشاف، ويعني في حين ان دي مش حاجة وحشة يعني عادي، بس لو كل واحد فعلا عارف او اتفق انه هو ليه دور معين ويعمله، ولو يعمله بكفاءة كده احنا بنكمل بعض في كل حاجة، يعني كلنا بنكمل بعض. فمش شرط انه انا اكون بعمل حاجة مثلا واقول وفلان تبقى عايزة تعمل حاجة بتاعتي. انت ليكي حاجة وبتعرفي تعمليها كويس قوي وشاطرة فيها، بس للاسف احنا علشان بنشوف ان دي متشافة اكتر. لكن اللي انت قلتيه ان لازم يكون في بينا كده مع بعض، ان احنا بنساهم مع بعض قلبنا على نفس الحاجة الواحدة، ده هيخلينا نشوف النجاح الحقيقي.
0: يعني فعلا متفقة معاكي جدا يا ميرنا، وللأسف احنا خلاص وقت حلقتنا بيخلص، ولكن فعلا استمتعت بنقاشاتنا على مدار الحلقة، ويعني فعلا استمتعت حتى بمشاركة حسام ومشاركة محمود، ويعني شكرا لكل المستمعين، وشكرا كمان للكنترول، ونستناكم في حلقات كتير جاية كل أربع في قعدة بنات من الساعة 11:30 للساعة 12:30. نسيبكم مع الأغاني.

منبس صوته عالي فوق عقلي وترتيباتي. يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي. مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة. آخر سي في في إيدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نص وقعت بتاريخ قديم. نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين. صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف اجابته في عمره في يوم محيره. امه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض ابوه بقى ياكل فيه ويكسره. لازم الحق اخواته وبيته قبل ما يخسره. نزل ورشة ابوه وقال للناس حنسى العلام، شهور واتقال عليه قصة زي ابوه تمام. بسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه. يوم ما

هي صوت البوغيراني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي قدس في ريحالي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي يعني بفهم في البحور.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتديلكم القصة من أولها، من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ. فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية. قالوا لي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت، ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة. انت عارفنا كلنا جامدين قوي، كلمة مناخشة قلق تاني وكده. وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي.

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب. والحقيقة فوجئ انه رايق قوي وقال له الكلمات دي، قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المديرين بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالولي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سامعة عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش؟ نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية واحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي انتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسألهم: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف. وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

عالية ونص رخيص. والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إنه ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بترقي. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البريك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا. وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره من عينيا. خلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس ياريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم. يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه ايه بالظبط.

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاقا. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني، بعد ما وصلنا لحسين ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم ثلاثة ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية: ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة.

يعني ببساطة بعد سنة من الشغل الكامل وصلنا بناء على البرنامج اللي حطاه الشركة العالمية إنه حسين هو الشخص المناسب، لكن في القعدة الأخيرة وإحنا بنختار الاختيار النهائي الناس اللي معايا ما عجبهمش الاختيار ده، لأنه هم عندهم نظرة تانية للموضوع. فالخمسة اللي تم اختيارهم قالوا إنه ثلاثة منهم بينطبق عليهم المعايير اللي هم شايفينها مناسبة، دلع، الحنبقة، ولاد ناس، أسماء كبيرة. وقبل الاجتماع الأخير كانت النتائج طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، والنتائج واضحة وصريحة، عشان كده كلامهم ما كانش صريح، لف ودوران من غير لازمة، محاولة متستميتة لإثبات إنه الثلاثة دول يستاهلوا وإنه حسين ما ينفعش. أنا سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت.

بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي 3 أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو، الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية، أهل قرية صغيرة أوي فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا 10 ويقتلوا واحد من القرية.

وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم.

فكرة حلوة عجبتني، نخاف ولا نختشيش؟ قررت أستخدم نفس الفكرة. ببساطة قلت لهم المشكلة إني بعت نتائج الاختبارات بالتفصيل للمركز الرئيسي للشركة برا مصر، يعني هم عارفين التفاصيل ونتائج كل حد. أنا ما عنديش أي اعتراض على النتيجة، بس أنا آسف هم عارفين خلاص. النتائج بقت معروفة، المكان اتقلب سرادق عزاء، صمت القبور، كل المجموعة سكتت خالص. مديري كان حاضر معايا وقاري الموقف، كان محترم جدا وكمل الفيلم. قال أي تغيير في المعايير هيعرض اللجنة كلها للتحقيق، بس زي ما تحبوا. وهما ما حبوش، قفلوا الدفاتر وقاموا. حسين نجح ودخل البرنامج، وبعد سنين سافر وبقى مدير إقليمي للشركة العالمية، وكمان بقى متدلع والإنجليزي بتاعه بقى أمريكاني. لكن في كل الأحوال ما كانش محتاجها، كان شخص موهوب.

يعملوا أي حاجة. وتم اختيار حسين في ال... ال... ال... يتم اختيار حسين وإنه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير إقليمي للشركة العالمية. عايز أقول إنه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الأسباب، بيسخر الناس لناس، وإحنا كنا يدوب أداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل، إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبأنك تشرب مية وتبقى تهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد أجازة. كل حد فينا محتاج إنه فعلا ياخد أجازة ويرتاح، وده أمر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، وأوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد أجازة، ده احنا مش بنعرف أوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة إن لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وهايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل، لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقت مناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعت العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا، وبتخليك حاسس بمعنى الحياة وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة، وبيدينا إن إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح، وفرصة إننا نتعلم من تاني، وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية، ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لان ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

0: لازوك يا محبيبي.
1: فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي سيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي، وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كاني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

0: مساعدة.
1: من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأن متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشه في كل حته فيا. مش
1: اهتم بروحانيتك وبانك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لانه من غير قربي من ربنا امور كتير هتبقى متلخبطه في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، افكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن حقيقي. لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى ده بيتعكس على سلوكياتي، على افكاري، على كلامي، على اسلوبي في الحياه عامه، ومش علشان بس انا خايف من عقاب. حبا في عز وجل وقربا لي ده قد ايه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده ابقى دايما حاسس ان عندي سلام وحاسس ان انا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة. وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا، لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر. ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمع
1: كما اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة، يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مره وبنكمل كلامنا في كلام في اغاني. واغنيتنا النهارده هي المرايه. وايمي خليني اسالك كده سؤال. انا مين؟ سؤال دايما بنساله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نساله كده لنفسينا انا مين؟
1: متهيالي في نص السكه بحس ان انا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكه كده بكتشف ان انا انسان بس مش عارف انا المفروض اعمل ايه او ما اعملش ايه. فببقى عايز افهم انا مين، يعني انا المفروض اعيش ازاي، انا المفروض اتبع انهي فكر، المفروض اتبع انهي حاجه في حياتي. السؤال ده متهيالي مش وحش. السؤال ده بيخليني ارجع اخد قرارات في حياتي انا هبقى بمشي فيها ازاي. ابدا احط لنفسي حدود وابدا احط لنفسي افكار اتبعها. ومتهيالي السؤال ده لما بساله لنفسي ببدا اكون شخصيه اقدر اقول للناس دلوقتي انا شخصيتي كذا، ايمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف انا مين وببقى عارف انا رايحه فين وجايه منين.
0: حلوه قوي.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
0: ملوش هوية،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه، فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاج أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

زينا حب. ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده: يعني لو انت واخد صورة عني سلبية هات انا حطلك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة انا لازم اتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش انا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا لكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف ارائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيها. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبه مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كليه لان دي حاجه بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفه مع نفسي انه راي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد راي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد راي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي، كنت بفكر في حاجة كده، إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي ناقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين، كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي، احاول ان انا احط لهم بس حدود. مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الاضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الاضاءة لما بتولع كده في عينك، انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.